0: تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لو كنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، لأن كنا عندنا طموح أن نكون إداريين، ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، أو ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا، هذا حاصل. فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يترك الصورة لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب يقول هذا استفاد من زمانه، ما ضيع زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم بأن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيم العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن. فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبع وجامعة الجنينة، نحن عددناهم طلاب في المشيق السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة في الجامعة الإسلامية، وجد 5 من طلاب صفحة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ قال الله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها ما شو وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات في سنتين أو 3، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعلم أنها سلسلة. الله بفضلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبوا لدين المنحة. فإذا وجدوها فبها ونعمت، وإن لم يجدوها فيكمل هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثها إذا توفرت.
1: فروق، هل بيتبركم كخبرات تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج، خاصة في جهات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح كلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع كذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. فلذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما يتخرج من كليه التربيه يقول لهم عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بسيط معلم. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات، عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها، يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الاسره، يعني هل عندكم توجيه الأسرة انه الا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعه سبع، طبعا تجارب نمر بها يا عبد الله. حصل عندي طالب في السنه الاولى عندما درس ماده مدخل الى التربيه، طبعا درس اقل 12 سنه، هذا الطالب مجرد تخويلي اول محاضره خرج تبعني في الساحه، قال لي دكتور دكتور، قلت نعم، قال لي والله انا ما جيت في رغبتي، انا برغبتي والاسره اللي اجبرتني هنا. انا قلت ايش ايوه انت تكون ضابط، قالوا نعم، قلت له جيد، لكن هذه فرصه سبحه، هذه اكملها يا اخي. من يجد فرصه في سبحه؟ سبحه نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص بيف. وانا عارف انه اذا اكمل السنه يغير رايه. شفت كيف على اكمل السنه هنا جينا السنه الثانيه في منتصف السنه نسي هو. فانا ديت وترفنا انت ما قلت تغير تخصصك في الوضع. لا انا قال خلاص انا مدرس يا اخي. وبدا يعني يدرسني لي بان ندرس روح الامه وان التربيه مهمه وان التربيه اساس التنميه وان اهل كل شيء يتوقف عليها وانها ام الكليات وام التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد ان توجيه جيد ووجد ان انسان فهمه معنى حقيقي للتربيه غير فكره. فهو كان له افكار اخرى لكن عندما جاء وجد ان التربيه مهمه وصل في هذا التخرج والان هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وانا اشرفت عليه في التربيه العمليه تخرج في سبعه كليه التربيه قسم التربيه علم النفس. لذلك احيانا يعني الاسره لا تجبر يعني الطالب ان يدخل فاذا دخل يكمل لابد ان يكمل وبعد ذلك قد تتاح له فرصه اخرى لتؤدي يعني رغبتها او يعني يحقق اهدافها. نعم
1: عرفت ذلك نلاحظ الحياه الجامعيه تختلف من الحياه الاخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم الحياه الجامعيه تختلف عن الحياه الثانويه المرحله الثانويه فهذه مرحله اخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانويه الى الجامعه يجد يعني تغيير توتري او جذري في المحاضرات وفي طريقه التدريس وحتى يعني لان الحياه الجامعيه او دراسه الجامعه تعتمد على البحث يعني كلها ابحاث. فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا. ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده. لا يمكن أن يستوعب فقط لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة. نقول لا ما حصة هي محاضرة. وعندما نريد يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له دون أستاذ دكتور خلاص في السنة الأولى يتعود سنة مسموحين سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف نظام المحاضرات تختلف أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثانوي لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب مكلف بأن يقوم بأبحاث. هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب. هذا هو السبب حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج. وهذا هو
1: برغم في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى. أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام وأن يتقنوا التخصص. هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن. هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير. هل ده متخرج التم عنده أتلس في الشرق؟ لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا مع بعضهم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص. وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي وفي الإخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.

مساء الخير بلانة جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرح وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 11 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة شيف دو زونس توجور زونس جور انوي جيم تاروجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات الانجينير بلان الكبير شويكي الفريد، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيار الكبير بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروحنا لاوناما في كارتيه جابانغاتو كوميننا دوزيوم اراندوسمان في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع اول فاصل غنائي وبعدها نرجع نقري لكم البلاغاتنا اليوم. اشياء متابعة سعيدة.

سيدة سمعت الرجال نوقف الصحوة عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة انت الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد آدم الخليل آدم عند بكان في كارتيا بورجا سكسيون دي إلو 45 لو 17. مدام خديجة جدة عند بكان في كارتيا دار السلام سكسيون 2 إلو 37 لو 15 في كارتيا الرنجاجي في ناسين الواوية محمد بدوي عند بكان في كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 49 لو 24. مدام حليمة أحمد عبد الرحمن عند بكان في كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 49 لو 22. السيد صالح عبد الرحمن عند بكان في كارتيا تقيل الكدو سكسيون 3 إلو 24 لو 10A. السيد حامد محمد زين عند بكان في كارتيا دبزين سكسيون 1 إلو 89 لو 3. السيد إساخة سليمان موسى عند بكان في كارتيا مشاقة سكسيون 1 إلو 8 ولو 2. كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. بلاغنا سبعات سبع يوم سرق إلى سبع يوم. عمر عبد الله آدم جبرين عبد الله آدم الشيخ جدة محمد الإمام محمد جدة جبرين جدة محمد أنداتو موسى عثمان أحمد اللوان فليجي حسنة وبلام عبد الرحمن محمد رمات كتشو. وبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون الصدقة إلى سبع يوم. أنا المرحوم عبد الله آدم المعروف بولدم في ديري السرعة تبقى مباكرة الجيمة في الكدو إلى الدليجي اللوانة فليجي حسنة. نكرر عمر عبد الله آدم جبرين عبد الله آدم الشيخ جدة محمد الإمام محمد جدة جبرين جدة محمد أنداتو موسى عثمان أحمد اللوان فليجي حسنة فليجي بلام عبد الرحمن محمد ورمات كتشو. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى السبع يوم. أنا المرحوم عبد الله آدم المعروف بولدم ما في ديري السرقة تبقى مباكرة الجيمة في الكدو إلى اللوانة فليجي حسنة فليجي. نواصل بالبلاغات. الحاج موسى رمضان محمد رمضان حاج فني رمضان دلقي محمد كاسر جدة رمضان جدة كلا لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولتم قنبو موسى رمضان عروس بكون يوم السبت والعزوم يوم الآت في كارتيا قجي شرفة. الحاج موسى رمضان محمد رمضان حاج فني رمضان دلقي محمد كاسر جدة رمضان جدة كلا لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولتم قنبو موسى رمضان الروس بكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كارتية قجي شرفة. بلاغنا شكر الحاج إدريس أوليت حاج فني أنجيجيجي سمعين. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت ما رجعوا من المملكة العربية السعودية وبقول الأهل الله يأجرهم. نكرر الحاج إدريس أوليت حاج فاطمة أنجيجيجي سمعين. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الكرامة وقت ما جوا من المملكة العربية السعودية وبقولوا الأهل الله يأجرهم. بلاغنا وفاء عائلة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس أتيم عائلة القوني منصيب عائلة أبقاسي إيسا لهم الحزن. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة لنا المجاورات بوفاتنا ولدهم يونس صالح أحمد دقيق وسرى كمان تبقى مباكر الجيمة في مبروكة العباسية. نكرر عائلة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس أتيم عائلة القوني بنصيب وعائلة أبقاسي عيسى لهم الحزن. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم يونس صالح أحمد دقيق السرقة تبقى مباكرة الجيمة في مبروكة العباسية الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا 40
مكايل أبو أشي تجاني هارون الإمام ما هارون مكايل وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الرئيل فيه بكون الصرخ إلى 40 يوم هنعبوهم أبو أشي جونغو الصرخة تبقى يوم الأحد في ميني كانتون مدياغو. من ناحية تانية بشكر كل الأهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة. نكرر مكايل أبو أشي تجاني هارون الإمام هارون ميكائيل وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم هن المرحوم أبوهم أبو أشي جونغو الصدقة دي تبقى يوم الأحد في ميني تفي كانتون مدياغو. من ناحية تانية بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصدقة. وبقول الأهل الله يعاجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاخنا وفا بشير إبراهيم يا يوسف الشيخ عبد الرحمن بشارة جبرين بشارة بلام إبراهيم محسنة محمد بشارة جبرين كسري سيد إدريسة ميزونغ دينيني طاهر عبد القادر هارون آدم أحمد آدم جاجي آدم عائلة أحمد أبو التيمان بشارة كبا محمد بورو شيخ محمد آدم شيخ إدريس بكر دلقاء عبد الله والكليسم إيسا بكر حامد محمد أبكر حامد هارون قنبو بركة عبيسو الحاجة قنبو قجري جدة سم جدة إيسا يا هارون شيخ حسن محمد القوني جيجير بلا محمد أنجني لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الدلقيات كل البلامات والأهل نجات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولدهم وأخوهم يوسف إبراهيم بشير مات أمس والسرقة تبقى أمباكر الجمع في بطلوالي كبيرة إليت الدلقي عبد الله كليسيم الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الإخواننا الطريقة التجانية في تشات فأزموا كل المسلمين بكون في ذكر وده بدخل في الإطار هنا النشاطات الأسبوعية الشعبية القاعدين بنظموها في الأشهر على نسمها هنا العاصمة أنجمينا وده عشان بقوة المحبة والوحدة من أجل الأمة التشادية خطوة عنوان وده كمان الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الحسني حسب الكتابة بالجهود المقدرة في مجال العلم. والمحاضرة دي كمان بقدمها الشيخ حسن دايم والشيخ عبد الله التجاني من زاوية الشيخ محمد النور الشافي في كارتيه أنجاري بلام التوم وده ببقى مباكر الجمعة بار صلاة المغرب حضوركم مطلوب والدعوة أما نكرر الطريقة التجانية في جمهورية تشاد الإخوان في الطريقة التجانية بعزموا كل المسلمين اللي بجيوا بحضروا في الذكر وده بدخل في النشاطات الأسبوعية الشعبية القاعدين بنظموها في كل الأرندوسمان العاصمة أنجمينا وده عشان الله سبحانه وتعالى بقوي الوحدة بين الأمة التشادية. الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الحسني قدم جهود كبيرة في مجال هنا العلم والمحاضرة دي كمان بقدمها الشيخ حسن دايم حسب الكتابة والبريديكاتور عبد الله التجاني البكان كمان زاوية الشيخ محمد النور الشافي القاري في كارتي أنجاري بلامة توم وده ببقى مباكر الجمعة بعد صلاة المغرب حضوركم مطلوب بالزيادة والدعوة أما نواصل بالبلاغات. جد إدريس وكل الأهل في هميضي نور الدين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل برجوعنا أبوهم الحاج إدريس محمد من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان تبقى مباكرة الجمعة في هميضي نور الدين. نكرر جد إدريس وكل الأهل في هميضي نور الدين لهم الفرحة ببلغوا للأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين هلال المجاورات برجوعنا أبوهم الحاج إدريس محمد من المملكة العربية السعودية
وكرامتك كمان تبقى أمباكر الجيمة في هلة هميضي نور الدين واصل بلاغات عائلة معلم بنية إلى الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولدهم أمر أمير بنية المعروف بأنجرابيل مات أمس والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمة في أنجاري كواس ما بعيد من سيني فنانين نكرر عائلة معلم بنية لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أخوهم وولدهم عمر أمير بنية المعروف بأنجرابيل مات أمس الخميس وسرعة تبقى مباكر الجمعة مات أمس الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الجمعة في كرتي أنجاري كواس ما بعيد من سيني فنانين الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة ولا خنا وفى محمود إيسا عبد الواحد إيسا جدة التوم الحاج إدريس أبزكيل بلاما قنبو آدم هارون هاشم محمد الحاج هارون الصالي أبكر أخطر الكورنيل سيد آدم جيمي حسيني دلقي محمد كمسلوم الحاج أنجني حامد دلقي سيف حمدان إدريسة دهان محمد شيخ المؤمن حسنة محمد عبد الواحد إدريس عبد الغني علاجاء عبد الله موسى هارون حسن جوبالا اللوان آدم مخالة مالهم جبرين التوم دلقي أحمد بشارة دلقي أخونا أبكر دلقي الجد أخي دلقي عبد الرحمن زريبة المير آدم حسن جيمي الشاب دكانتون كشلة الندنيني هارون عبد الكريم الحاج حسين عبد الله الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج أبكر أنكو مغسولة إيسا آشي جبرين حاج هو أبكر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والأهل النتشاد والكاميرون بوفاتنا ولدهم وأخوهم موسى إيسا مات اليوم والسرقة تبقى مباكر الجمي في تشا أبسكين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلغت إن شاء الله كلاقينا وقت نقرو بعد الأخبار بلاخنا فرحة أبا موسى محمد بكا محمد أحمد بكا هارون بشارة أبا عبد الرحمن أجيت مؤمن أخونا مؤمن بلاما علي علي مؤمن إدريس دنا بكي دنا دنا بكر حسيني دنا مالو جبرين يونس أبكر عبد الكريم أبكر دقلوش هارون جد هارون جبرين آدم محمد جدة تكشير حسنة جبرين حسنة مؤمن بشارة محمد دلوة النايم محمود حامد عمر حسنة موسى في أمردو لوم الفرحة ببلغوا للحاج ساكن عبد الله ساكن جبرين ساكن دلقاء عثمان نجوان موسى عمر شنبكي الرئيس جدة آدم أو أدم إبراهيم الجدة الجدة إبراهيم باكوسا موسى محمد توما يوسف بشير الغوني دكتور خجو أبيسو عبد الرحمن حجو آدم أبا جدة نكاسة مين هارون يوسف جبرين هارون نكاس شين الجد بلاما محمد إما رجيب توم إبراهيم توم توم ولد الشيخ شيخ حسنة السم عمر عبد الله تشكوت أبو إدريس أمد محمد عبد الله تشلومي حسنة قجري الدليل أبقاسي وشباب ننجيته كتشو محمد محمد هارون محمد حسن فكي عثمان عبد الله حمدان عبد الرحمن أبا جدة محمد ولا ميمونة بلاما خرس آدم وشباب نرضينا دنا محمد أبو أم آدم بلاما جدة آدم وشباب نقرضايا علاج حسنة جبرين حسنة وشباب ندرتويا رخيص آدم أبا موسى رخيصة أبكاك عبد الله جيمي توم وقنبو جبرين الدقل جبرين أبو الرئيس جبرين ممدية دبوغا عبد الله جراسة كوس الدقل قال جبرين نقجري إما وشباب ندلكينا موسى محمد بلام عبد الرحمن صابر أبكر حسن آدم بشارة آدم الرئيس إيسا آدم جبرين محمد بوي حسن إيسا عبد الله محمد عبد الرحمن أبسكين سمبو جبرين صالح كويس صالح كويسي محمد تصالح إيسا عبد الله وشباب نرضينا بشارة سيد بني سيد عبد الرحمن سيد آدم محمد محمد بشارة محمد رمان أبكر علي آدم عمر كيدو حسنة محمد أزرق عبد الرحمن نصالح آدم ولا زارة وشباب البيضة
جيت إما موسى إما أجيت مكايلا جبرين أخي أحمد تجيت أخي محمد محمد تبيني هارون ناسوك تجاني دونغوسا بلاما درما أحمد محمد إلو بشارة محمد عبد الله قنبو جيت آدم ما أخي دروش جيت ديل جيت وشباب نمبلوليات عمر جبرين محمد مصر إما أخي آدم أخي محمد إدريس أحمد موسى إيسا جرما حسين بدقين شيخ عبد الله سليمان الشباب الشاب الجوز هارون إما حسن أخو حسن أخو محمد طاير حسن الحاج موسى محمد موسى الشباب همضات علي أبكر دقنو كندي أنجنيا جرما يعقوب ضانا جيمي إيسا بشارة عجيت حسن أبا الإمام محمد جيمي رمات موسى الشباب إفنيات صالح جبرين كك النصر والشباب أرديب الدبة بشارة جيميتو محمد جبرين ولد الشيخ إيسا الرئيس إيسا محمد هارون الشباب الشاب أمبريا قنبو خالة هامي ترقيبي أبا جيتا قدو بلصوم جدا أبا جيتا حسنا والشباب نيجيليجي جبريل ول سيدنا دلقي عشنو داود محمد الشباب نتشوفل هارون خميس موسى إيسا قدو جبريل الشباب نبدي إليما مدية بلاما محمد حسين ولد أمبورو والشباب نكركم بنسيد بلاما قجري عثمان أبو نجا والشباب نهل الشين أبكر جيمي والشباب الطويل الحاج عمر بلام السيد وشباب في نجدادة مؤمن بشارة دودو الحاج عمر راني.

حلة جديدة ليرحب بكم مريح ومشرق مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شاري التجاري BCC ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2020. مصرف شاري التجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

مسوي سمعت رجعت في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمس رادر هيلي دل قادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة التاريخية هنا اليوم عشية بيقدم لنا الزميل مطر